الشرعيه مع جان الله رملي نمنعك كان نمو ساي هو يسمناي يتروس كان نمو نورايو نعيني نرى نمنا مولا عودا ما نترى نمع جان نمو